رأيته وافدا بين أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الجذوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، الحان الحجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته، إنه حجر. ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان.

سمو الأزمنة في لفتاتك أن تستعب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر جريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية